مملني موسى خبير دغون نتي دك بي يلوان نانو لو ني دوندي ووت ناني تام لو ني نان اك فونو فنان وايي وا دك بي باج نانو كون مملني كون وا دك بي دال نيكو ني اي نيت ني باخ نداخ نيت كو باخ فوك مو ترال غان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه يونتي بي صلى الله عليه وسلم نانا كيب كو خامني گم گا يالا گم يتام ني بيس دنجي با دنا نيو نانا دل ترال غان مو ملني كون دك بي جيسنن ني دك لا بو خامتيني دونو ترال غان اي يالا دوغال نك مير بانيو توغون با خضر توغون اك يونتي يالا موسى té mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la khadir wax yonent yalla musa ne ko jugal nga jappale ma jubanti mir bi mu nekkon nak ligey bu metti khadir jappale manam yonent yalla musa jappale khadir mu jubanti mir bi defarat ko ba mu jek yonent yalla musa ne ko nak waw comme dekk bi ñun yalla nanu len ñu bañ té itam wax dëgg yalla nit mom su liggéeyé ci ñaxam amna droit fayé ko waaw té ñu dugg ci kër gi né len ñoo len défaral seen mir bi kon ñu jox ñu sax donte ak témer la ñu jënd ci añ khadir neko ah sëriñ bi nak yow tay ji nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxon né na buñu andé buma défé buma laacc mu melni itam def na nga laaj ma wax la nga gantal ma defat nga laaj ma wax la nga gantal ba pare ne ma nak suma defate e suma laajate bu boba nak nga takhaliko ak man kon ma ngi takhaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni e yalna yalla yeeram sama mbokk ma Musa mom de bu fekkonté ni proposé wul won khadir né ko suma djoumaté ba lacc la na nga takhaliko ak man bu fekkone waxul lolu khadir mo né kon sen and dana continuer né té kon Moussa dana gis lu gëna yéme

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دقلو كدي سن خليل سن سوبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سيني تي كاتونو يالا أكما خم تي سن إميسيون كلمة الحق

Muhammad alayhi salatu wassalam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidina Muhammad ñune wa amma qissatuhum لما كان عمر بن الخطاب ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه أبي بكر أتاه قوم من أحبار اليهود فقالوا يا عمر أنت ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه نريد أن نسألك أسئلة إن أجبتها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا كان نبيا وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأن محمد لم يكن نبيا نينا دنوني سكن دي كوريك خيو خيو بيغا خمنتني أمون نخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه gannaaw ba yonent bi faato Abou Bakr tok ba Abou Bakr faato Omar ibn al-Khattab nek khalifa bi neena amon na aw nit ñuko dikoloon ci foore yahud yi biñu ñewé dañu ko wax ne ko yow Omar ibn al-Khattab yow de ya tok ci chaise khilafa bi di atté gannaaw sayyiduna Muhammad ak kharitam ba ak sahabam ba Abou Bakr ñew na ñu nak pour bëgg la poser ay questions su fekkante ne tontu nga ko su boba dañu xamne l'islam deug la dañu xamne itam sey dañu xamne itam Muhammad yonent la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدي بوكي دغلوكادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سنه سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت بابجي

رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدين جلال بن سنتيالا جلال النبي صلى الله عليه وسلم جلال أيام أكسحابا jamusina fasiyene kontinikien sen emission kalimatul haq waxtani nga xamante ni daaraan nanu ko ci aduna yi weesu mu doon waxtaanu sayiduna luqmaan alayhi salaam alayhi salaam dañu di continuer di war doon ji di ko xëy wax yu taay te sell

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil aliyyil kadir. Vessalatu vesselamu ala eşrafi halkihi seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi tayyibin tahirin el-gurrin emin. ورضي الله عن شيخنا التشاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكيد الجيم وكيد الوكديم قناه بنيو سنتي جل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جل جأين ينبعك صحابة دل سنين جكتل يلا أكما خم جسنه مثيو كلمة الحق sen xarit sen soppe ci amara ci ñi ndaw ngeen ko defal am la ak sen xarit ci man de tabarakallah mu mel ñu ngi won ci histoire sahabi yu mag ñu wax yasin mu mel ñu yasin mu mel Allah na ñaan ci

ni yassir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi néna ci la jop mom yassir da di jakar lok abu jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abul hakim inni lam ara ammaran ams ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته وإنك لتضع العنف في غير موضعه وتلوم غير ملوم منيكو يو أبا جهل يا سخر كي دخن ديم بولرنتيك يو dekkalek yow man doxalem doxandem la ci dekk bi samay mbokk nekkuñu fi te kat mang lay yegal ni sama dom joju tax nga sanima tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm muhammad man muhammad xawmon ne sax amna diine ju muy wote ba weddi sen yalla yi te sama dom ngi ni ñaari fan gisumako xawma ci limu nekk kon soma de wax wax ju bon gi dafa fekk ne sa xol bu bon rek motax lolo tax nga may soxre dima wax kaddu yi ñaaw yi ya ngi may yedd te waru lo may yedd muniko fa hala anuft bil arqam ibn abi al arqam wa huwa mithluka sayyid min sadat makhzum wa huwa qad sabaa qabla an yasbaa ammar إن كان عمار قد صبأ وهو قد جعل داره ناديا لمحمد يلقى فيها أصحابه وينشر منها دعوته ويذكر فيها آلهتكم بما تكرهون ولكنك خفت الأرقم لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك منكو فلو قد كان أبو حذيفة حيا لفكرت وقدرت قبل أن تلقاني هذا اللقاء قال ذلك ونهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى إلى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بنتي مني وقتانك أبو جهل نكو يانجي من يد yang may wax luma naqari ba tax ma takaliko ak sama sago waye nak kaddu yi momako amna ci

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دولو كدي غناو بنيو سنت يالا جلدي شي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي شي اي نيونم اك الصحابام دلو سنين شي كاتون يالا اك باخم شي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريص سين صوبي شيخ احمد التجاني ندو دي لنكو دافال عندك سان خريط ادم كما اك احمد صم تبارك الله وكي نيي وون سي سوارو سيدنا ياسر اك نجابوتام ملني ci waxtaan wi ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé yi gis gëntëm ga gis na safarawa te moo di fitna yi Abi Jahl ndax Abu Jahlin da di fitnay kesse te ku ko top ci limu bëgg itam mu duggal ci fitna budul jeex ko mukk mu di fitnay mahya ak fitna mamat manam fitnay dundu ak fitnay de ndax ku dundu ci kefer yang ci fitna سبحانه وتعالى موخني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا كن كجمل يالا سدندو دونيخ سدندو أدونا دونيخ سدندو الآخرة يتم دونيخ متخ أبو جهلين دي فتنة كسي influence le bourreil ci pentu makka lolo tax kilifay makka yu bari dugal na len ci erreur bañu xey de ci kufu motax mu ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am motax ñu ne ijtama'a al-mala'u min quraish fi al-masjid hina irtafa'a ad-duha min al-ghad falam yatahaddathu fi tijaratin wala bay' wa innama tahaddathu fi hadha al-hadath al-'azim alladhi ibtakarahu fata makhdhum fi hadha al-balad al-amin alladhi laysa li ahlihi 'ahdun bi tahriq ad-dur 'ala ahliha ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب يني كليفي مكيا دجننو كي بينكما دي وقتاني mir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yépp commerce la woon ñaay ak ngënd waaye tey teg neen njaay ma ak ngënd ma fële tey lii seen hors du jour moo di ne
xew xew bu reey la Abu Jahlin amal ci pencu Makka lu Makka mustaxam modi lak keur yi ak jël goor ñi gëm ak jigen ñi di len tak ci weñ yu tang di len duma duma yu metti té ñooñu ñu doon lak di len duma di lak seeni kër musuñu ray nit ndax kenn xamé wu len ko musuñu sacc ndax kenn xamé wu len ko musuñu def benn bakkar ci pencu Makka tay kay li tax ñu len di duma di len mettal du dara luddul ne rek gëm nañu yalla deggal sayyiduna muhammad lolu tax لقد أحدثت في هذا الحرم الآمن ما ليس لقريش به عهد لم تؤامرنا فيما صنعت لما تؤامرنا فيما صنعت منكو وانا ستسكري يو سما دوم نخ أبو جهل بايم أك مغيرة ay mbokk lañu lolo tax mu ne ko yabna akhi yow sama doomu mbokk wona sa toskare te modi Abu Jahl mu ne ko sos nga ci pencu Makka barab buñu ormal bi barab bu bari sécurité bi sos nga fi lo xamne suñu imam xamuñu ko te modi japp ñu deful dara di len mbugal di len gañ yob nga suñuy xel bañu and ci ak yow te itam ñi la top ci mbir mi boromi xel len lutax nga def li yow dal yañu nara gatchel waxuma la dara wante influence nga dof yi ak xale yu goor yi ak ñu manké ñi te ñak xel ci jami bañu and ak yow ci mbir mu ñaaw milé xana xamulone arab yi dañu ormal barab bi ndax sécurité bi fi yalla def ak itam barké bi fi yalla def té lolu la koy deggal moy li yalla wax né li ila fi quraish إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ميباركبا وآمنهم من خوف ميسكرتبا كن مكة أمنا غارانتي نخي الله وخني موليل ومكة بدون خيف مولين جوف سكرتي gannaaw bañu ragalé kon nak barab bo xamné ñettité ci biti fa len daw ci difa laqtosi so fa dëkke ak mbon di lor nit ñi ñepp dañu fi daw lool la ko Walid ibn Mughira wax mu ni ko kon nak yow sama doomu mbokk mi na nga deltu gannaaw ci li nga dëkke ndax ñi ngay door di len gañ defuñu dara Abu Jahlin dal di mer dal di goxi la xam bu ji xonku ciur melni ay ferñent ñu cey genni mu dal di wax ni hayhat la walat wal uzza la tasiluna ila haula al asara وقائم هذا السيف في هذا في هذه اليد واني لاعلم اني احدثت في هذا الحرم ما لا عهد لاهله به ولكنك تعلم يا عم ان محمدا قد سبقني فاحدث في هذا الحرم ما لا عهد لاهله به ابو جهل نكو gignati lata ak uzza mudi ñaari xërem yu mak
Abu Jahl neena mu ngi giñ ci ñaari xërem yoyu mu ne ko yow sama bay tax li nga ma digël pour ma bayiko se ndigal li lu jombé la xana xamuloni sama décision ci duma jam yi gëm yalla top sayyiduna muhammad décision bobu duma ci jog mukk feek jaasé ngi téggu ci sama loxo dana xaré ci lolu bañu wëlbeutiku génn ci diiné gëmat xërëb muné ko xamna xam gu wërni tinchu makka sosna fi lu mam yi xamul won té modi barap bo xamné ku fa daw laqatu si rëcc ñe dawon ñew ma japp len di len duma lolu dey musul xew ci penku makka te xewal nako fi man abu jahl muné ko wayé nak yow sama bay tax ma ngi lay yegal ni muhammad moma jitu ci lu ñaaw li ndax mom itam sos na ci penku makka lu mam yi xamul won te modi xey doflo suñu xel yi ayibal suñu yalla yi di len xasne duñu dara ay doj lan ak denk muné ko mom walid ibn mughira bay tax bané ko wayhaka yabna akhi fa inna muhammadan lam yahriq daran ولم يضع احدا في الحديد وليد بن مغيره نيكو وانا ستسكري يو سما دوم مبوك يو ابو جهل يا بون لوتخ ناي تكليك سا بوب محمد تي محمد مسوفي لك كرو كين تي محمد مسوتا جيل وين تاك تي كين ديكو دور ولا موكاي لك تيين yene ngi lak keur yi japp nit ñi tak leen ñi deful dara di ay jaam ngeen tak leen di tangal weñ di leen koy ñaas di leen diri ci tangoru jant bi lolu muhammad dafa wote diine rek te nitu jaam la waye yow li nga fi def ak mbon la go xamanteni yow rek ya ko fi ñëkke Abu Jahl neko bal huwa fa'ala sharran min dhalik innahu afsada alayna ar-raqiq yughrihim bi alihatina wa yughrihim fi maratibina wa manazilina allati tawarathnaha Abu Jahl neko mang lay yegal yow sama bay taxni Muhammad bu lakul keur dorul kenn itam def na lu gëna ñaaw lima def Walid ibn Mughira ne ko lan la mu ne ko mo yaq suñu xelu jaami xirtal leen buñu wéddi suñu yalla yi mu delu xirtal leen ba ñoom ñu taxaw ne kenn gënu leen ñun ak ñoom ñoy yam martaba moki buñ delu ci gannaaw ligey bu reey la ammar def ndax ba mu gëmé dafa dem ci kër umayya ci seen palais ba ci misal mu len di war pour duggal len ci diini kérok hadith ba tax bilal tuub ammar moko wax تمودي الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى منين يقيم كين قلو الكن عرب قلو الكدو العرب كيوير قلو الكنيول إيغاليتي برنسيبل تي برنسيبل الإسلامي ñeppayam ci ragal yalla rek la nu gënante
muniko kon nak mom muhammad bu fekke penchu makka di ay classe te ñun ñi bokku ci classe bi gëna kawé mom mu fexé ba jam yi di diranté ak ñun mbag koku lamu def mo gëna reuy lima def muniko alam tara ila haula'i raqiq الذين اتبعوا محمدا يزعمون انهم رجال امثالنا وان لهم مثل ما لنا من الحق وان عليهم مثل ما علينا من التبعات وانهم اكرم منا عند الله منزله وارفع منا عنده مكانه لانهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده لا يشركون معه اللات والعزى ومناه وهبل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام.

لمن سالمتم وحربا لمن حاربتم. وإني لأسمع الآن منك حديثا لم أسمع مثله منذ آويت إلى حرمكم هذا. ياسر من فايدام داو كن بكن منكو دما بغ نغا جابس نغا تيي سا بوب يو ابل حكم خا دا ما خاو نيرو ماك مو يرا ديكو تي ما نغي ييغال ني ديبي ما تك في سما تانك تي حرمو ماك موسو ديك ولا نغا جيس لو بون لوما في ديف جيسولوكو تي مان ساي مبوك جيسونوكو تي مان ديبي ما تك في سما تانك ولرنتك سا باي تخ بوبو ني وخ ابا قذيفة man jamm moma indi ci dekk bi lol la signante ak yeen ku xex ak yeen jamm ma xex ak mom jamm ku xex ak yeen ma xex ak yeen kon nak wax bi nga wax jaaxal na ma amru ko hisham dal di re ba jaaxan te modi abou jehlin re go xamni mer moko lal mer mu tar moko lal muniko an comme yow ku sekk ak ñun jamm nga sekk ak mom jamm ku sekk ak ñun ay nga sekk ak mom ay ndax lolu nga signenté ak ñun ba tax nga ñew nek suñu allié kon nak tay sa xex nang ko commencé ci sa digënté ak sa dom bobu ñew Ammar nafta dom bobu ñi wax Ammar xeyna bis ni ki tay di non bu mu seuk ci say allié te modi deng fami mahzoum bi aba hudhayfa bok muneko kon fa anta harbun ala ibnika Ammar idhan mundu al-yawm yasir niko abin abul hakam leral al sawakh bi نخف إني لا أفهم عنك منذ اليوم شيئا منكو ديغما سواخبي لن مو ورال غنيما خير دانا دوخ سما ديغنتيك سما دوم جي ما جور مودي عمار ابو جيل نيكو الم تعلم ان ابنك قد صبا خنا خمولوني سا دوم جوجو جينغنا جينغنا ليغي گماتول سونو خرمي نخ آمن بمحمد وأصحابه ممكن لي محمد لغم اك اي صحابه فوفو نك ياسر دا فا دانو خب لامين وا دالدي فاسو مو كومانسي سوتيكو نياق فوفو نك مبولو ما توغون تي بنتيما بوخينن سين بت غير جاخلي ci mbir mi nga xamne dox na ci digeunte Abu Jahlin ak Yasir ba waxtan wo waral Yasir daldi xam manatu la wax ñom ñep ñu jaxlé Abu Jahlin juk nara u bigé mi ñam wax bay taxam bobu ñi wax Walid ibn Mughira niko hasbuka ibn akhi muneko teel nak sa gemign doyna yow sama doomu mbokk muneko amal yermande ci magget mi le ki magla te liñ ko wax touché nako ba tax mu xam yow nak la baye ki nga ray ko te defula dara toñu la xana gisoo li ko dal te walaysa alayhi min jara'ir ibnihi shay faqad jawaz ibnahu sinna al-ashr sinna al-arba'in muniko domam ji jeng duggu ci dine l'islam gem muhammad responsabilité bopam la ndax dom jo xamne amna ñeen fukki at koku bayam yi ni futuko kon nak Abu Jahlin ya nekul ci deug te ku ne xamne ni

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان

استؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث

ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت

حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إن

انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه، وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه، ففريق أفقره وفريق أغناه، وفريق أبعده وفريق أدناه، وفريق منعه وفريق أعطاه، وفريق أماته وفريق أحياه، وفريق أسعده وفريق أشقاه. أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جوليجين وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يالمين خمني مبين دوما عدم تبان مسدلي نجبوتو سنو مام آدم دفلن أي كوريل تي كوريل يويو كان خامولين كدول مام أمنا تي كوريل يويو نمو تانو دوغل تي نيوم أك نيك لنو غور غور لويتم دو تخنو أم سين دندو ci ñak lay teggu seen wërsekk du bari lolo sob yalla ci ñoom